بلغني أيها الملك السعيد غرام بالملك السعيد على النار، وكان ذلك منذ ظهور الشمس.

على جميع أنواع الهيرة والخنزيرة واللحم. لا شك أنها سبب رئيسي في الازدحام المروري وفي زيادة الضغط على الكرة. هناك سبب آخر أيضا.